برامج جبريزا باسكس شي اوتن كريس راسا دليا باسكس خاتشي خاتشي لي مايو نو سي يو دي يا شنتق شولا اي بركاندي ادليس بونغالو انا موسيقى دي بنجامين دلا دي باكيتا لا دل باريو دوس باتس الگو اسي چا اورالي ساي برا لا ترافيسا اي چولا ميجا ريلاجاتي ماماسيتا چولا no puedo relajar